من جوش رشقه كمونه جوجه شخه بنجين شيرو ليكو كيلا نحوان كوهون شيك لقا منساهن اكولو نارين سالي كابينة نشتيه نيك ايش سيلا اجول كارلا تاك ايهو ناقي موسيقى نو تبايا سامور لا ايش كلاوديا ارين

كنت خلقومونيش استسالي شاخوك لقناتين كاوس قال شوك لي جوري غنكي لي كولالو نابولانتي شاخوك أبنا نخوك ناكوين ناشي تشاك بجالي قواكار وران قوان لشتوني قواكار مكامو أنا قوان خون شكلي كومون لشتي تشاكاران لارينا شي بوناس تاردي دون شينو سالوهمي بور فابور a doña Flor de María en Calpetate, zona 8. Fiel oyente a Gerardi desde que amanece hasta que anochece. Suena Gerardi estéreo en la casa. Y me puede complacer con Flor de Capomo para doña Flor de María. Saludos, don Chino. Gracias, acá tenemos Flor de Capomo con Fidel Fun.